السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون: سبسكرايب، لايك، شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.